0: Lwesihlanu kujukumusha mkutumizi mwenda Hal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabadu kwa mune
1: Nana Habu Mouthwash ili dagale tufu yenega kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyogo kaka sanyarala bosa nyo vamonu sayi sayi obu gaiza ludarumu senyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sezo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: Edwaya Adhan kuchikumusha mkutumisi mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوي أذان كتكم سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني

0: أذكار سوكومكا
1: من أذكار الصباح.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره،

0: Ramadan kuchukumusu mkutunisu mwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali wa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja menduwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyarala bosanyo vamonu saisai obo gaiza rudarumu sanyesa nana na iwe gende nizaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edua ya adhan kuchikumusu mkutunisu mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سمكتني سمعين دها على FM الكل يوم
3: Dennis, mkwa yambukira kumisinde jayiri giri mubye mirimu.
4: Emisinde kunyambukira, tejere itajoka. Nasala woku fayo kuchendi, nechenja galo ukubaje vulija. Namali rida kukwazi sange visinga ya mubuli chimu. Nkwazi sa White Star Magic. Okukumengo izangenga zite magano kamala. Na uku unyo vuru unji. Chino chinyambi, ukubira wagulu mubyo na.
3: Wow, chamazima dala. Aba kulembeze batambulira wamu nobu wanguzi.
4: Wait nobu wanguzi. Nkwazi sa White Star Magic. Nambe mu mugwanga wekumire mu maso obuchavu tebusobola kwesembereza White Star Magic White Star Magic olunaku lwonango otukula ebitagambika nambe mu mukoza wano mugwanga
5: omanyiche wetaga
6: ona

وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات

تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.

ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات

والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له

ليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث

0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة

آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض

وهنا على وهن وفصاله وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.

إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعد خدك.

أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ

دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده

بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش

ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق

من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون

وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم.

إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ

حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا.

0: ataupun
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله

أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم

0: هم فيها خالدون
1: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس

الْقُرْآنِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ

0: ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون.
1: حسن. السؤال الأخير. بسم الله الرحمن الرحيم. بديع السماوات والأرض.
0: بديع السماوات والأرض.

وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن

0: موفورا
1: فإن جزاؤكم
0: جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك وأجلب عليهم بخيرك ورجلك
1: وأجلب عليهم
0: بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأرض

0: من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا.
1: حسبك. طيب السؤال الأخير اقرأ من قوله تعالى

0: أنفسهم ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا.
1: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضداً.

0: لكم وجعل فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا وتلك القرى
1: فلم يستجيبوا لهم
0: ولم يستجيبوا
1: فلم
0: يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا وتلك القرى أهلك
1: ورأى المجرمون النار

0: به الحق واتخذوا واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا.
1: حسبك بارك الله فيكم. المتسابق الثالث
2: kula lya muntu wa bulijjo kikumi mu saba kirenze mwenda namba satu ku muzindaalo somero ki Mirembe Islamic Secondary School Gangu Busabala amanya
3: Faruk Faisal Matovu
2: Faruk Faisal Matovu Sheikh Hussein Faruk
1: naam juzu chimu kama wange sebo
3: juzu
1: amma naam
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن يوم الفصل كان ميقاتا
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: فرجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا
1: إن جهنم كانت مرصادا

0: وإن الفجار لفي إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون
1: واسم الضوء
0: على العرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك

0: يشرب بها المك عيني يشرب بها ال...
1: توصل ما وقعت عيني عيني اشتقيها تولين بالجريزة اشتقيت وجه خونج له حروف عند الأولين بالجريزة اشتقيت وجه خوص مياء وبيدي عيني طيب اوكي واصل
0: عيني يشرب بها المكربون
1: عيني يشرب
0: عيني
1: عيني يشرب بها المقف
0: عيني يشرب بها المقربون

0: بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى.
1: صلى على محمد. سوق سعيدكم بك.
0: اللهم صل وسلم عليه.
1: بسم الله
0: الرحمن الرحيم.
1: بسم الله.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا السماء انشقت.
0: بسم الله.

0: شقت وأذنت لربها وحقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت.
1: حسبك. السؤال الأخير، اقرأ سورة البينة. مجمعين؟ نعم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين كفروا من أهل الكتاب فيها كتب قيمة وما تفرق الذين كفروا من أهل الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب

وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين حنفاء مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم

0: شهادة رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
1: حسبك بارك الله فيكم. الذي يليه

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أمانيا زوا عبد الودود أكوفاكو بيان هاي سكول بيجي كبيرة.
1: زوا عبد الودود بيان إسلاميك
0: هاي سكول
1: بيان هاي سكول إم بيجي كبيرة.
0: وليوا
1: كاسكو كلنا نسمره. Oba bayita obuyisi mpiji kabira
2: oba muyigasibu
3: wajini wagazeta wetolodde wengiri ya
1: akabira
2: mwina muno budo buyiga si kibi
3: munyo kali tukambia na iba alhamdulillah
1: aha ogenda kusoma seka mbuli lenga kati mukwasiza
0: alif lam mim
2: alif lam mim
0: na
2: juzwem
0: na
2: oba gwe wata
0: juzwem
2: tawa kuchabanno بارك الله فيكم استعن بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: السلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
1: السؤال الثاني، اقرأ من قوله تعالى: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد

ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو

0: يفلحون.
1: حسبك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟

إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل قالوا نعبد

0: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى
1: صل على محمد
2: اللهم صل وسلم عليه
1: ثم آية دكستبين توف
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وإذ يرفع إبراهيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل

0: وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما
1: والأسباط وما أديكوا والأسباط نعم
0: والأسباط

0: لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: حسبك بارك الله فيكم. المتسابق الأخير فليتفضل مشكورا. نعم تفضل.
2: أمانيا
3: أمانيا زيستان شقيق
1: شقيق. نعم أغاس مجلس سيسيو الحاج الشفيق شقيق
3: كساس مسلم سكند سكول
1: كساس مسلم كساس وليدي بقسولي. نعم
3: ربما
1: حجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين ولقد علمنا

0: ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم.
1: حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون.

وله وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير

0: السماء والأرض
1: ثم إذا كشف الضر عنكم
0: إذا فريق منكم بربهم يشركون

0: ولقد جاءت رسلهم ولقد أرسلنا رسلا منهم
1: لا يا شيخ نعم
0: ولقد أرسلنا رسلا
1: لا لا لا لا
0: ولقد جاءت رسلهم بالبينات

0: فكذبوه وهم يعلمون ولقد جاءهم
1: آية سبو خثيوية يززو سوق سايلون بك
2: اللهم صل
1: بسايلكم زين دار بقولي
2: اللهم صل
1: وتوق سايلون بك
2: الدسد
1: إيه قد سايلون بك
2: اللهم صل وسلم وبارك عليه
1: بلغوم سايلو جوكيلا شماني يجو
2: بدس شماني
1: إيه اشتكى المتمات في المسائل أن يقول جوكيلا بإذن الله نعم سايلون بك
2: اللهم صل وبارك عليه
1: أوكي قد سمع

0: Ramadan kuchukumusu mkutunisi mwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali wa mune
1: Nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosanyo vamonu saisai obo gaiza rudalumu sanyesa nana na iwe gende ni zabafiri teba kuguza kapa mkutia musange mfama sezo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edua ya adhan kuchikumusu mkutunisi mwinda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سمكتني سمعندها على الفيرم كل يوم توابدو
3: Tusembere winyini wori Utubuza ko Tuwakuma wuri de Chichachi fudeyo
4: Beazo mtisagono sebo Sebo mwami na msamizi Aichiri zo mzego kubiranga Awemula kutiaru Awemula kufa kufinyiba zaba rongo
3: Musese dure Gatue ko Tumori de ko Mwuri de chaka niyo Biba de bicha
4: Mwabe
5: Chantore Bikare kukono kona bata abatu Mwuna abatu mwabula kutia kuno ya abatu Kaza nara mwumula mewe
3: Bikare bitia Oh, no, put a good job. Check for it, Dua. Namuri Ramana Manche. Wori Winini, Karoku Karo. Oh, one more program. Wori Disa, Karoku Karo. Tokubi de Ko.
6: Chairman, do you know if you go to Wamba, Nakawaka, and Givaka, Wamba?

0: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.